0: قبلي.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: الموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حمد.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: الله

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجر.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الشعراء.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس

وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة

الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة إبراهيم عليه السلام.
1: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

بهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفعلون.

والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

ساهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم

فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أبواب السماء. اللهم يا غني يا رزاق، ارزقنا رزقا واسعا طيبا، وبارك في عمورنا وأعمالنا، وافتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكتب لنا القناعة والغنى بفضلك وكرمك، يا أكرم مسؤول ويا أعظم مأمول.
4: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة البلد.
5: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة البلد.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبح

0: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

0: القدر، نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أفيض الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أفير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، ووفقنا لشكرك وحمدك. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: بذكر الله يتحصن المرء ويقوى، ويعان على عبادة الله عبادة يرضاها. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يجعله كالمرآة البيضاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله،
4: حسبي الله،
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكرا.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة

0: محمد
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، جاريا في مقام إيصال المراد الإلهي وفق القواعد والأساليب المعتمدة عند أهل اللغة العربية. وحتى يصل فهم المراد الإلهي من كتاب الله العزيز، لا بد من معرفة ألفاظه ودلالاته وخصائصه.
2: مستمعينا الأفاضل، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الحجر، يتلوها عليكم القارئ صلاح بوخاطر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

0: حديث الصباح.
1: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها، فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض

0: حياة الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة العالم الذي ماتت زوجته. فقد روى الإمام مالك في كتابه الموطأ عن القاسم ابن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد ابن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد. فراوي هذا الحديث يخبرنا أن بعد وفاة زوجته أتاه هذا الرجل الصالح وهو محمد ابن كعب القرظي، أتاه لكي يقدم له واجب العزاء ويواسيه على ما أصابه من وفاة زوجته. فهذا محمد ابن كعب يخبر القاسم ابن محمد عن قصة حصلت في بني إسرائيل. فكان في بني إسرائيل رجل عالم فقيه وعابد مجتهد. هذا الرجل كان عنده زوجة وكان يحبها حبا شديدا وكان معجبا بها، فلما ماتت أصابه حزن شديد جدا، ومن شدة حزنه ذهب إلى بيته وأغلق الباب على نفسه وابتعد عن الناس، وصار لا يستطيع أحد أن يدخل على هذا الرجل العالم. هذا العالم الناس يستفيدون من علمه ويأتون إليه ويسألونه في مسائل الدين، وهذا الرجل مهم في المجتمع، الناس كلهم يحتاجون إليه، الصغير والكبير والرجل والمرأة. فانتشر الخبر أن هذا العالم لا يريد أن يقابل أحدا ولا يريد أن يتكلم مع أحد. فوصل الخبر إلى امرأة فذهبت إلى هذا العالم، وصلت إلى بيته وقالت: إني أريد أن أسأله في مسألة وأريد أن يعطيني الفتوى فيها، ولا أريد أن أسأل أحدا غيره، أريد فقط هذا العالم أن يجيبني على هذه المسألة وأريد أن أتكلم معه بشكل مباشر. فالناس ذهبوا إلى هذا العالم ودخلوا عليه وقالوا له: إن هناك امرأة تريد أن تدخل أو تريد أن تتكلم معك لتأخذ الجواب منك مباشرة. فبقيت هذه المرأة عند باب بيت هذا العالم وقالت: لا أذهب حتى أسأل هذا العالم هذا السؤال. فلما رأى هذا العالم إصرار هذه المرأة على أن تسأل السؤال الذي تريده، سمح لها أن تدخل وأن تسأل ما تريد. فقالت لما رأت هذا العالم: إني جئتك أستفتيك في أمر. فقال هذا العالم: وما هو هذا الأمر؟ فقالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا. هذه المرأة أخذت الذهب من أناس

من امرأة هي جارة لها، وهذا الذهب تلبسه وتعطي من يحتاج أن يلبسه، ثم ترجع هذا الذهب مرة أخرى إليها.

هؤلاء الناس أصحاب الحلي. فهذا الرجل العالم تعجب من سؤال هذه المرأة. التعجب الذي حصل له أنه سؤال سهل جدا وما يحتاج أنها يعني تسأله هو بشكل خاص، فهناك علماء وسؤال جوابه معروف. فقال هذا العالم: نعم والله، لا بد أن ترجعي هذا الحلي وهذه الأمانة إلى أصحابها. فقالت هذه المرأة: إنه قد مكث عندي زمانا. هذا الحلي الذي تلبسه المرأة وهذا الذهب الذي أعطوني إياه بقي عندي فترة طويلة من الزمن، هل لابد علي أن أرجعه إليهم؟ فقال هذا العالم: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. أنت كما أعطوك هذا الحلي وهذا الشيء الثمين لا بد أن ترجعيه، وأنه بقي عندك زمانا فلا بد أن ترجعي هذا الذهب وهذا الحلي لأنهم أصحابه ولا بد أن يرجع إليهم، وهذا حق لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد أو أن يستحل ويقول هذه الأمانة خلاص أصحابها لم يسألوا عنها من فترة طويلة ومضى عليها وقت طويل، خلاص لعلهم لا يحتاجون إليها، عندهم غيرها. وهذا خطأ يفعله بعض الناس، أنه إذا بقي عنده شيء مدة طويلة ينسى أن هذا الأمر أمانة ويقول دام هذا الشيء بقي عندي سنوات وصاحبه لم يحتج له فخلاص أخذه لي. فهذا العالم يقول لهذه المرأة: لا بد عليك أن ترجعي هذا الحلي لأصحابه لأنه أمانة. فقالت هذه المرأة لهذا العالم: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فهذه المرأة تقول لهذا العالم: الله عز وجل أعطاك هذه الزوجة أمانة، ثم سبحانه وتعالى شاء أن يأخذ منك هذه الأمانة. هذه المرأة ماتت وهو جل وعلا أحق بذلك، فهو جل وعلا خلق العباد أحياهم ثم يميتهم ثم يرجعهم إليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا العالم بدأ يفكر في كلام هذه المرأة الصالحة واقتنع بكلامها وعرف أنها سألت هذا السؤال وتقصد به ضرب المثل، يعني هي الآن لا تريد أن تسأل هذا السؤال وتعرف الحكم، بل أنها أتت بهذا السؤال كمثل من الأمثال لكي تبصره، مع أنه رجل عالم وعنده علم غزير ويعلم أن هذا قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ولكن العالم في النهاية إنسان ويصيبه من النسيان والذهول عن العلم الذي عنده. فهذه المرأة لما ذهبت إليه أرادت أن تذكره بالعلم الذي عنده، وأنك عبد لله وأنه يصيبك من قضاء الله وقدره الشيء الذي يفرحك وكذلك الشيء الذي يحزنك. فهذا العالم بدأ يفكر ويتدبر كلام هذه المرأة، وبعد ذلك رجع هذا العالم مع الناس وخرج من بيته يدرسهم ويعلمهم، واستفاد من هذه المرأة الصالحة الشيء الكثير. أخواني المستمعين،

0: الأخوات المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن العلماء والمشايخ هم بشر، فإذا حصل منهم خطأ فلا بد أن نعذرهم، لأن الإنسان يحصل منه الخطأ والنسيان، وهم لم يصلوا درجة الكمال. فبعض الناس إذا رأى أحد العلماء أو أحد المشايخ أو أحد أصحاب الدين حصل منه أمر يقول له أنت عالم وشيخ وغير ذلك، أنت يصيبك كذا، أنت تفعل كذا، فنقول له كن أنت معينا له وذكره بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكره وعلمه الشيء الذي قد نسيه وجهله. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الفقه والعلم شيء مشترك بين الرجال والنساء، وليس خاصا فقط بالرجال. فهذه المرأة الصالحة التي آتاها الله العلم ذهبت إلى هذا الرجل العالم وعلمته وذكرته بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، فهذا يدلنا على أن هذا العلم الشرعي ليس خاصا بالرجال بل هو للرجال والنساء، فلا بد علينا جميعا أن نجتهد في أخذ هذا العلم الشرعي. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تذهب وتعلم الناس وتنشر الخير إذا كان في ذهابها عدم الفتنة والوقوع في الحرام. المرأة إذا كانت تستطيع أن تنشر الخير من غير أن تفتن نفسها أو أن تفتن الناس فإنها تذهب وتعلم ما تستطيع من العلم، لأن بعض النساء هداهن الله إذا أرادت أن تذهب لتعلم الناس تفعل الأمور التي حرم الله، فهي امرأة داعية تدعو الناس إلى الله عز وجل، ولكن مظهرها وشكلها وطريقة كلامها تجعل الناس يقتدون بأفعالها المحرمة، فبدلا من أن تأخذ الحسنات فإنها تأخذ السيئات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر جميع نساء المؤمنين بما يرضيه جل وعلا. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أهمية ضرب الأمثال، وأيضا يدل على أهمية إخبار أصحاب المصيبة بقصص سابقة قد حصلت لأناس قبلهم. فالذي تصيبه مصيبة أمامك فإنك تذكره بقصة حصلت لفلان أو فلانة وماذا حصل بعد ذلك، فبذلك يرتاح قلبه. وأيضا تعطي المثل لهذا الإنسان، هذه الأمثال فيها من الخير والحكمة، كما فعلت هذه المرأة، أتت بسؤال فيه مثل يشابه حال هذا العالم فتذكر وبعد ذلك استفاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الحكمة وأن يجعلنا ممن يدعون إلى دينه بالموعظة الحسنة. أيها المستمعون الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح.
2: إنما يقيم الإنسان على الإيمان بالله ويمسك به في مجال العمل الصالح هو ذكر الله، فبذكره يحيا حياة طيبة يجد فيها الأمن والسكينة، فإذا كانت الآخرة وجد ما عمل من صالحات حاضرا فيسعد بها ويهنأ.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البنى.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله لا إله إلا

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده
2: لا

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

أحاديث الصباح. يقول الله جل في علاه في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو النداء الأعظم من الله الواحد الأحد إلى أمة الحبيب محمد

0: محمد صلى الله عليه وسلم لتؤدي هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام، منذ ما قام إمام التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء البيت العتيق، يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليه السلام وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أكمل البناء وصعدت الكعبة في السماء، قال إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل: يا رب، ماذا أفعل الآن؟ قال: اصعد على جبل أبي قبيس، وهو أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال: يا رب، ماذا أقول؟ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا عباد الله، أيها الناس، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق. فأسمع الله دعوته نطفا في الأرحام، أسمع دعوته الأحياء والأموات، أسمع دعوته كل الكائنات. فأقبل الموحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البشرية كلها تلبي، الأرض تلبي، السماء تلبي، الدنيا كلها تلبي، ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين. لذا أيها الأحبة الكرام، إن فريضة الحج ليست مجرد عبادة أو أداء لركن وحسب، بل إن فترة الحج أشبه بدورة تدريبية مكثفة يمكن لمن دخل فيها أن يحقق تنمية لذاته وتهذيبا لسلوكه، حيث يأتي الحاج لأداء هذا النسك وله سلوكيات معينة في التعامل مع الآخرين، فمنهم المتعالي، ومنهم المجادل، ومنهم الانطوائي، ومنهم المتمرد، ومنهم الحليم الكريم طيب النفس، وغير ذلك من السلوكيات. وبدون مؤثرات قوية على أصحاب السلوكيات السلبية لن تصبح إيجابية بشكل مفاجئ، كما أن أصحاب السلوكيات الإيجابية قد تتأثر بطريقة تعامل السلبيين ممن يستفزون الحليم ويغيرون طيب النفوس. إذا لم يكن هناك مؤثرات قوية أيضا تعينهم على الحفاظ على إيجابيتهم. لأجل ذلك كان الأثر الكبير لفريضة الحج في التغيير والبناء التنموي للإنسان، لسيما حينما يقرر القرآن ذلك الأثر العظيم بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمرنا، سهل أمرنا،

ابتلينا، اللهم لا تبتلنا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا، اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج، اللهم اجعلنا من الموفقين إلى الخير والصواب بهداك، واجبر خواطرنا فيما تبقى من الموفقين.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

مستمعين الأعزاء، جعل الله لعباده في أيامه أعيادا ومواسم يتذكرون فيها نعماءه ويشكرون آلاءه ويحمدونه أثناءه على توفيقه لهم في ميادين الطاعة والعمل الصالح. والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هي أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة وتأليف قلوبها وتوحيدها في وجهتها وطريقتها وحركاتها وسكناتها وآلامها وآمالها والتسامي نحو الوحدة التي يريد الله لعباده وأوليائه أن تكون متحققة فيهم على الدوام، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما يريد سبحانه لهذه الأمة أن تكون متكافلة متضامنة تبدو كتلة واحدة إذا تحركت بأجمعها، لأن كل جزء منها

0: ملتئم مع بقية الأجزاء ومرتبط بها. ومن هنا صور الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الصورة الرائعة، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحتى نفهم أعزائنا فلسفة الحج، شرع الله الحج ليكون رحلة خالصة مخلصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة والإقبال بها على طاعة الرحمن. ولذلك كان في الحج انتقال وارتحال وإعداد للزاد واحتمال لمشاق السفر وتغير الأجواء وتجرد من متاع الحياة حتى في الثياب المألوفة والملابس المعروفة، وإقبال على الله بالحس والنفس والعمل والقول والذكر والفكر. فشعار المسلم منذ إحرامه هو نداؤه ودعاؤه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك كان من أول ما يلزم للحج هو النية الطاهرة الصادقة التي يعزم فيها المسلم على الرحيل إلى ربه بنفس مؤمنة وذات تائبة وهمة معرضة عن الشهوات والملذات، مقبلة على الطاعات والقربات، لأنه سيحل ضيفا على ربه عز وجل حول بيته الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. كما شرع الله الحج ليعلم عباده كيف يترفعون عن الأحقاد والأضغان ويتناسون الشحناء والبغضاء ويزهقون روح الخصومة والمعاداة. ولذلك جعل الله موسم الحج فرصة للإخاء والصفاء والتنزه عن الخلاف والاعتساف حتى في الكلام والحوار والتطهر من كل أسباب التمرد والانحراف. ولذلك يقول أصدق القائلين سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، عدد ما خلق، عدد ما خلق. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء ما خلق، ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء، عدد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء كل شيء، ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت، والكبرياء والعظم، والكبرياء والعظم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلمات، ومداد كلمات. سبحان، سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء، بعباده رجاء، وقطع الرجاء عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضا، شرف رضا. سبحانه، سبحانه من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، وأحاطت به خطيئته، خطيئته. سبحانه، سبحانه، سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه، للقائه، وأهلهم لولائه، لولائه، وجعلهم، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه، من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه، إلا عليه.

0: سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الباسط القابض الخافض الرافع الماجد الواحد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك
1: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
3: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يفترون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة السجدة.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أحبتنا الكرام، موسم الحج موسم أمان وسلام يأمن فيه كل فرد على نفسه ومتاعه. وكلما تطلع المسلم إلى بيت الله الكريم قال كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. بل إن الحمام نفسه وهو طائر رقيق ضعيف يأمن على نفسه، فهو يطير هنا وهناك وينتقل من مكان إلى مكان لا يخشى عند الحرم أذى أو عدوانا. وكيف يخشى ذلك وهو في الحرم وحول البيت الحرام وفي الموسم الحرام حيث لا يكون اعتداء أو انتقام؟ وهؤلاء هم ضيوف الله حول بيته، كأنهم في صلاة ممتدة الأجل طويلة الأمد، فهم يتحركون ويذهبون ويجيئون، وذكر الله هو الشغل الشاغل لهم، وتصفية قلوبهم هو الأمر المسيطر عليهم، وتطهير نفوسهم هو المقصد الأسمى من رحلتهم حتى يتحقق فيهم ومنهم الحج المبرور الذي يجعل المرء وكأنه قد ولد من جديد، مصداقا لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ولعل هذا لا يبعد عن مجال الحكمة في أن يطوف المسلم حول الكعبة طاهرا متوضئا كأنه في الصلاة. ألا ما أجملها من رحلة، وما أكرمها من ضيافة، وما أعظمها من نعمة، وما أجله من فوز مبين. ويذهب المسلم الصادق إلى الحج فإذا وفقه مولاه جل وعلا لتأدية الفريضة على الوجه الأكمل فقد وصل إلى جملة أغراض وعدة مقاصد. فإنه يسهم أولا بشخصه مع إخوانه في الله في تطبيق الوحدة على أوسع نطاق مستطاع، وهو يزور الأماكن الطيبة المقدسة صاحبة الذكريات الدينية المجيدة والنفحات الإلهية العديدة، فيكون له من هذه الذكريات نور وضياء، ومن هذه النفحات غذاء ودواء، ومن التدبر والتفكر إيقاظ وإحياء. والذكرى تنفع المؤمنين، وهي من فلسفة الحج. والحاج وهو يرى المشعر الحرام يزداد لدين الله إجلالا وعلى ربه إقبالا، وهو يرى بعينه وقلبه كيف انبعث دين الإسلام الهادي من جوف الصحراء ومن واد غير ذي زرع عند بيت الله

المحرم، ومع ذلك عمر هذا الإسلام دنيا الناس بالخيرات والبركات، وزانها بالطيبات الصالحات، وأخرج من رمال الفيافي ومن جوف الخيام رجالا صاروا فرسان النهار ورهبان الليل، فعلموا الدنيا كيف تكون القيادة الرشيدة والعبادة المجيدة والجهاد من أجل الحق والخير والعدالة والإخاء. وإن فلسفة الحج أيها الأحبة فريضة توجد في الإنسان إن أداها بصدق وإخلاص ثباتا وقوة، فهي تأخذه أولا بالتوبة والتطهر من المآثم والمظالم، وتعلمه الرحلة في سبيل العقيدة والتعب في سبيل المبدأ، وهي تعلمه أيضا كيف يلتئم وينسجم مع إخوانه، وهي تعوده كيف تنبسط يده بالبر والإحسان، وتعوده على التضحية والبذل.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى رحاب سورة الإسراء، حيث يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود علي البنا.

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر

إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم،

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك.

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم.

تأويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

لهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له

مستمعين الكرام، كنا في رحاب سورة الإسراء وتلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الفرقان.

0: سلاما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء

0: الأداء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة، فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال.

0: حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم الله.

0: دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير.
1: موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق وحفظ الحقوق والكرامات وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم عقدهم في رحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعم البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء، الحديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها. وكما أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين

إحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق كالصبر والعفو والتسامح وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات. فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعته، فيترك كل ذلك لينتقل إلى بيئة مغايرة كل ما فيها يذكر بالله ويعين على طاعته، فلا يرجع الحاج إلى بيئته الأولى إلا وقد صفت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه ولانت جوارحه وصلحت أحواله بإذن الله. كما أن من أسرار الحج البديعة أنه يغير الكثير من القناعات السلبية ويصحح الكثير من الآراء الخاطئة. ففي الحج يتعلم المسلم أن كثيرا مما تعود عليه الإنسان وألفه من زخارف الدنيا وزينتها وكان يراه ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه، أنه ليس كذلك، وأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان يراها صعبة الأداء أنها ليست كذلك.

نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة المائدة.
2: جنة الأرض
1: خلق الله هذه الأرض بما فيها من سماء وبحار ويابسة تعيش بها الكائنات من مختلف الأصناف والفصائل، واستخلف الله عز وجل فيها ابن آدم ذلك الإنسان الذي تحمل مسؤولية إعمارها والحفاظ على مقدراتها أمام أطماع النفس البشرية وجشعها الذي لا ينتهي، ولكي يشيع السلام والوئام بين بني جنسه وبين مختلف الكائنات الأخرى، فيكون يدا تبني بدل أن يكون يدا تهدم، ويتجلى ذلك المعنى العميق للمسؤولية العظمى في القرآن الكريم. فعندما يتفكر المسلم في علم الله عز وجل ومدى إحاطته بكل شيء، يتعزز لديه مفهوم المسؤولية في المحافظة على البيئة من حوله، وتتعزز لديه صفته باعتباره مسلما مسالما لما حوله من خلق الله سبحانه وتعالى.
2: جنة الأرض

اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة السجدة بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة السجدة. الحج رحلة قدسية.

ألف صلاة فيما سواه. وفي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الحج: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعها إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير يوم طلعت فيه الشمس أيها الأحبة يوم عرفات، يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى، ارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، الذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة. وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرف، يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف، وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف. واليوم عرفة فضل عظيم أيها الأحبة الكرام، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
صدق الله العظيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة.

فضل وأحكام ذي الحجة، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.

وإلقاء الطرف على الكتف الأيسر فيكون الكتف الأيمن مكشوف. من أول ما تبتدأ بالطواف يكون الكتف الأيمن مكشوف، وهذا الاطباع الكشف الكتف الأيمن في جميع الأشواط. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرمنوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوا على واتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويستحب في هذا الطواف اللي هو أول طواف، سواء كان الحاج اللي هو طواف المتمتع بيطوف الطواف الأول أو اللي يحق عمره حضر حق العمرة وأراد أن يطوف أول طواف، يستحب في هذا الطواف الرمل للرجال، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، ما يكون جري وإنما مقاربة الخطى. الرمل هذا الإسراع يكون في الثلاثة شواط الأولى فقط. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، فالرمل المشي السريع يكون في الأشواط الثلاثة الأولى. أما النساء فما عليهم رمل. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا السعي بين الصف والمروة. وهنا مسألة، إذا شك الإنسان في أعداد الأشواط، يعني حين هو يطوف شك الطواف الشوط الرابع أو الخامس، والأفضل يا إخواني أن الإنسان يعني حينما يطوف أن يجعل له شيء يعد به الأشواط لكي ما يحصل له هذا الشك. لكن إذا صار له شك أنا في الطواف في الشوط الثالث أو الرابع يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا قال أنا هل في الرابع والخامس نقول خلى الرابع، هذا هو اليقين. ويستحب للطائف إذا فرغ من طوافه بعد ما ينتهي من هذه السبعة الأشواط خلاص يغطي كتفه الأيمن، خلاص ما يكشف عن كتفه بعد ذلك بعد الانتهاء من الطواف، لأنه بيصلي بعد ذلك خلف مقام إبراهيم. فبعد ما ينتهي من الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان، يقرأ فيها بسورتين قل يا الكافرون قل هو الله واحد. ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم، ومن ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام وطعم. ومن ورد في فضل حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. قال ابن القيم ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا، ماء مبارك فيشربه وينوي ما شاء، ولو أن يتزود من ماء زمزم ويحمله إلى بلاده كذلك ويهديه، فهو أنفس الهدايا. ثم بعد ما ينتهي من الطواف يذهب للسعي، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا، وهذا كذلك يقتضي بكثير ممن يذمون الحج والعمرة، فيبدأ بعضهم من المروة، وهذا قد يحصل به يعني إخلال بالحج أو بالعمرة، فلا بد أن يتأكد أنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وكيف يحسب من الصفا إلى المروة؟ هذه شوط، ومن المروة إلى الصفا هذه شوط، فذهاب شوط ورجوعه شوط. إذا دنا من الصفا للبدء في السعي يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، ويكون السعي في كل شوط يسرع بين العلمين الأخضرين، وهذا الرجال. وإذا رقى على الصفا يستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ما يقول هذا الذكر يدعو، يفعل ذلك ثلاث مرات،

0: وهذا بخلاف كثير من الناس تجدهم يعني يرفع يديه كأنه يشير إلى الكعبة، لا، وإنما ترفع يديك على هيئة الدعاء وتقول هذا الذكر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ثم يعيد هذا الذكر: الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو ثم يعيد هذا الذكر. ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، فلو أحدث لا يشترط، فالطواف يكون صحيح، وإنما الطهارة فقط في الطواف بالبيت. وفق الله جميعا برضاه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت.

نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج، الحج أيها الأحبة، يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها، وواجبات لا بد له من عملها، ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ، ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه

0: هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مئة وستة فاصلة واحد FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم، كانت بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الحج.

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصاب

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر.

الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج،

0: عظيم.
1: تلا على ما سمعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما تيسر له من سورة الحج.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين،
3: اللهم آمين.
2: يقول الله جل في علاه في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو النداء الأعظم من الله الواحد الأحد إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لتؤدي هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام منذ ما قام

إمام التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء البيت العتيق، يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليه السلام وهما يهتفان

وهو أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال: يا رب، ماذا أقول؟ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا عباد الله، أيها الناس، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق. فأسمع الله دعوته نطفا في الأرحام، أسمع دعوته الأحياء والأموات، أسمع دعوته كل الكائنات. فأقبل الموحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البشرية كلها تلبي، الأرض تلبي، السماء تلبي، الدنيا كلها تلبي. ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين. لذا أيها الأحبة الكرام، إن فريضة الحج ليست مجرد عبادة أو أداء لركن وحسب، بل إن فترة الحج أشبه بدورة تدريبية مكثفة يمكن لمن دخل فيها أن يحقق تنمية لذاته وتهذيبا لسلوكه، حيث يأتي الحاج لأداء هذا النسك وله سلوكيات معينة في التعامل مع الآخرين، فمنهم المتعالي، ومنهم المجادل، ومنهم الانطوائي، ومنهم المتمرد، ومنهم الحليم الكريم طيب النفس، وغير ذلك من السلوكيات. وبدون مؤثرات قوية على أصحاب السلوكيات السلبية لن تصبح إيجابية بشكل مفاجئ، كما أن أصحاب السلوكيات الإيجابية قد تتأثر بطريقة تعامل السلبيين ممن يستفزون الحليم ويغيرون طيب النفوس. إذا لم يكن هناك مؤثرات قوية أيضا تعينهم على الحفاظ على إيجابيتهم. لأجل ذلك كان الأثر الكبير لفريضة الحج في التغيير والبناء التنموي للإنسان، لسيما حينما يقرر القرآن ذلك الأثر العظيم بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الشيخ محمود الرفاعي إلى ما يتيسر من القرآن الكريم من جزء عمّه.

الترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم وإياكم أيها الإخوة نستمع إلى الشيخ محمود الرفاعي تلا على مسامعنا ما تيسر من جزء عام.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
3: أبواب السماء.
4: في ظلمة الليل تهدأ النفوس وتنام العيون، ويبقى الله مجيبا دعاء المتضرعين وغافرا ذنوب المستغفرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
5: يقول الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية أيها الأحبة واحدة من مجامع البيان في توضيح أثر الحج في سلوك الإنسان. فقد نهى القرآن عن الرفث والذي فسر بعدة معان وكلها مجتمعة في معنى واحد، هو النهي عن اللغو من الكلام. وما دام نهى عن لغو الكلام فإذا هو يطلب طيب الكلام، وهذا أمر بتحويل سلوك

سلوك سلبي إلى إيجابي، مما يؤكد أثر الحج في تغيير السلوك والبناء التربوي. وأما النهي عن الفسوق فهو نهي عن الخروج عن الطاعة، ولا خروج

وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. والحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة وهي قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوانية، وقوة غضبية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، أي الشهوانية والغضبية والوهمية. فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله ولا فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله ولا جدال إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه الحسنى، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله سبحانه والانخراط في سلك الخواص من عباده فلا يكون فيه هذه الأمور. وهذه أسرار نفسية هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنها. ونجد أن التغيير من السلب إلى الإيجاب خلال فترة الحج أمر تعبدي لازم، وسيضطر الحاج لتدريب نفسه عليه كي لا يفوت أجر فريضة تكلف على أدائها من ماله ونفسه وبدنه، وبهذا يكون الحج دورة تدريبية لتنمية الذات وتطوير السلوك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجر.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبوا.

والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل

0: إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
1: الله لطيف بعباده

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل

محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: أحبتنا، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى. شرعه الله لآداب سامية عالية، وحكم اجتماعية راقية، ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات، ويجذبه الغرام إلى منى، ويحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل

0: عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان. هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم الصافي؟ وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توافد إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على كثرتهم وقد تجمعوا في مكان لا يتجاوز بضعة أميال، ناسين الأهل والولد والأموال والتجارة والعادات والتقاليد والرتب والألقاب والأوسمة، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران، وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض، ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود مبدأ الأخوة بين الجميع. ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام وعن الخروج عن جادة الإسلام وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلاً ودينه متينا غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرياسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لاسيما وأن كلا منهم تجرد عن زينة الحياة وأشرف بروحه ووجدانه على مشهد من مشاهد التوجه إلى الله، ممتثلا في التوجه إلى بيته العتيق. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك،
1: يا من لا تدركه الأبصار.

ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة فاطر.

0: أغنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم؟ اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
3: جنة الأرض.

خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه. وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته، قال تعالى:

0: صدق الله العظيم.
1: جنة الأرض.

من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أيها الأحبة أنه لم يفرض الحج إلا على مستطيعهم والقادر عليه منهم لا غيرهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إن مكانة الحج في الإسلام تأتي بعد الجهاد مباشرة، كيف لا وهو جهاد وتضحية وبذل وعطاء. فالحج جهاد بالمال وجهاد بالنفس، من أجل أن يترك الحاج ماله وزوجه وولده، ويغادر وطنه وأرضه، ويفارق أصدقاءه وخلانه. لا يدفعه لذلك شيء إلا الفرار إلى الله والتعلق به والتطلع لمشاعره والطواف ببيته والوقوف في ساحته مع عباده وأصفيائه. يجسد قول المولى عز وجل وينفذ أمره: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والحاج فار إلى

الله ومجاهد في سبيله. وقد أجاب عليه الصلاة والسلام الذي سأله عن أفضل الأعمال بقوله: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد.

صاحبه إلى الذنب كما لا يرجع الحليب إلى الضرع. وحتى يكون الحج مقبولا لا بد أن يجمع شروط القبول، وهي شروط فقهية وشروط روحية إيمانية. فالشروط الفقهية أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أداء هذا الركن: خذوا عني مناسككم، وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والشروط الروحية أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة فيه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن حجا يجمع هذه الشروط ويستوفي هذه الأركان يدخل به الحاج الجنة ويستوجب الرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أذكار المساء.
1: إيه هذه حال الدنيا.
2: ما يحزنك أيها الشيخ؟
1: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا، فمن ينجينا؟ فتجمع أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنين.
2: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم، ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
1: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
2: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
1: علي به يا بحر.
2: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء. وإليك أذكار المساء.
0: أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.

0: العرش العظيم.
1: من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة لقمان.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
5: رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرجه البخاري.
6: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

اسم الله الشكور الشاكر. ورد هذان الاسمان في مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل.

مما يبين لنا معنى هذين الاسمين بأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، وهو الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل. وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:

0: فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه والمخلوق، إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان والشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. ومن شكره سبحانه أن العبد يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له، وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الفتح.
1: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم في رحاب آيات الحج، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله جعل البيت مثابة للناس وأمنا، ورفع قدره حسا ومعنى، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، تتوق النفوس وتتعلق القلوب ببيت الله، وها نحن في أشهر الحج. في هذه الأشهر نقف مع هذا الركن العظيم، ونقف مع آيات من كتاب الله عز وجل تبين فرضية الحج وقصة الحج والحكمة من الحج وآداب الحج وأعمال الحج. هذه الآيات نعيش معها ومع معانيها التي تعود علينا بهدايات قرآنية في حياتنا اليومية. نعيش مع البداية الأولى، حيث يرتفع البناء ويصدع النداء، نداء الخليل، خليل الرحمن، وتستجيب القلوب منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. حديثنا مع المعاني التي تحيط بهذه الرحلة المباركة، رحلة الحج. وتعالوا إلى هذا المشهد مع البدايات. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم يترك ولده وزوجه بواد غير ذي زرع، تمضي السنوات، ثم يأمره الله سبحانه وتعالى ببناء البيت. يعود إلى إسماعيل فيقول له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. وانظر إلى جواب الابن البار الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، قال: فاصنع ما أمرك ربك. الأمر ليس بسهل، قد يتعلق الأمر به أو ببدنه. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. وانظر إلى خطاب الوالد لولده: هل تعينني؟ قال: نعم أعينك. الولد يقول: قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة عما حوله.

لها عندها ذلك شرعوا بهذا البناء العظيم ببناء بيت الله الذي يقصده الناس من كل مكان. إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يضع ويبني حتى إذا ارتفع البناء وضع الحجر المعروف اليوم مقام

وصدقات وصلات. ثم يقول الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة ألا تقبل، أنهم إلى ربهم راجعون. فلا يكن همك فقط أن تعمل، بل همك الأعظم كيف يقبل هذا العمل، كيف تخلص فيه، كيف تتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعود أثر هذا العمل عليك. كانوا يجتهدون في العبادة ويجتهدون في سؤال الله عز وجل قبول هذه العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ونستوقف مع هذا البيت بعد البناء: ما هو سر انجذاب الناس إليه على اختلافهم، اختلاف بلدانهم ولغاتهم وحضاراتهم؟ يقول الله سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. البيت يعني الكعبة، مكة، فليعبدوا رب هذا البيت. ومثابة يعني يثوبون، يرجعون إليه مرة بعد أخرى دون شبع منه. فإن الله غرس محبة البيت في قلوب الناس، كلما رحلت عنه تشعر بانجذاب، تريد أن ترجع مرة بعد مرة، وتكرارهم لذلك قرب الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحج المبرور ثواب إلا الجنة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي آمنا، وهو مكة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام الحجر الذي وقف عليه كان قريبا من الكعبة، أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة خلفه وعدم التحرج من ذلك، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة لمن بعده إذا طاف بالبيت سبعا أن يصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر له. ثم قال الله: وعهدنا إلى إبراهيم. أمر خاص وعهد إليهما بعد الأمر بالبناء بالطهارة، أن طهرا. وما أجمل هذا الأمر ولطيف هذا التوجيه. قبل دعوة الناس للعبادة لابد من الطهارة من جميع الأدناس الحسية والمعنوية، طهارة القلب وطهارة البدن. العبادة تحتاج إلى طهارة، إذا أردت أن تصلي لابد أن تطهر وتخلص نيتك وتطهر نفسك. إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وكذلك طهارة المكان كما يطهر البيت، وقد قاموا بهذا العمل العظيم. كذلك طهارة بيوت الله سبحانه وتعالى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وأن تطيب، أن طهر بيته. لماذا ولمن؟ وهو بيت الله سبحانه وتعالى، وإضافة تشريف للطائفين الذين يطوفون بهذا البيت تعظيما وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والعاكفين من أهل مكة والملازمين للمسجد لعبادة الله، والركع السجود يعني للمصلين. في هذه الآيات من الفوائد التي نعيش في رحابها: أولا، الاستسلام المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى، بناء الكعبة في هذا المكان، ترك الوالد لولده وزوجه طاعة لله سبحانه وتعالى، فالحكمة والمصلحة في الاستسلام لأمر الله. كذلك أيها المسلم، إذا قدمت عبادة تقربت إلى الله بقربة، بكلمة، بعمل، احرص على قبول العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولنستشعر أيضا جميعا شرف خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى. قام بهذه المهمة العظيمة نبي كريم خليل الرحمن وولده إسماعيل، وكذلك كل من يتصدى اليوم ببناء المساجد، بتطهير المساجد، بالعناية بالمساجد، يقومون بخدمة عظيمة. وفي الآيات تعاون الأسرة الواحدة على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعاون الولد مع والده والوالد مع ولده والزوج مع الزوج في مشاريع خيرية: حفر آبار، بناء مساجد، تعليم ناس، تعليم العموم، بناء مدارس. تعاونوا على الخير، تعاونوا على طاعة الله، تعاونوا على الصلاة، تعاونوا على الصدقة. وفي الآية أيضا تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى. هذه هي البدايات أيها الإخوة، تعلم طريق الإخلاص والامتثال وتعظيم شعائر الله والافتقار إليه في قبول العمل. فليس الشأن أن تبدأ، ولكن الشأن أن نختم بالقبول. فلنجتهد في أعمالنا ولنحسن نياتنا ولنكثر من الدعاء: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلنا من المنقادين لأمرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج في حجهم وأن يرجعهم إلى ديارهم وقد أدوا هذه العبادة ما أمرهم به سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج في رحاب آيات الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

عذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

أتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه. نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها وواجبات لا بد له من

أعمالها ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ، ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة ياسين. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة ياسين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، نكمل أحكام الطواف والسعي. فيستحف الطواف في العمرة أن يكون الحج الاطباع. الاطباع الرداء، يعني يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقى الطرف على الكتف الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوف. من أول ما تبتدأ بالطواف يكون الكتف الأيمن مكشوف، وهذا الاطباع الكشف الكتف الأيمن في جميع الأشواط. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرمنوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوا على واتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويستحب في هذا الطواف اللي هو أول طواف، سواء كان الحاج اللي هو طواف المتمتع بيطوف الطواف الأول أو اللي يحق عمره حضر حق العمره وأراد أن يطوف أول طواف، يستحب في هذا الطواف الرمل للرجال، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، ما يكون جري وإنما مقاربة الخطى. الرمل هذا الإسراع يكون في الثلاثة شواط الأولى فقط. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، فالرمل المشي السريع يكون في الأشواط الثلاثة الأولى. أما النساء فما عليهم رمل. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا السعي بين الصف والمروة. وهنا مسألة، إذا شك الإنسان في أعداد الأشواط، يعني حين هو يطوف شك الطواف الشوط الرابع أو الخامس، والأفضل يا إخواني أن الإنسان يعني حينما يطوف أن يجعل له شيء يعد به الأشواط لكي ما يحصل له هذا الشك. لكن إذا صار له شك أنا في الطواف في الشوط الثالث أو الرابع يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا قال أنا هل في الرابع والخامس، نقول خلي الرابع، هذا هو اليقين. ويستحب للطائف إذا فرغ من طوافه بعد ما ينتهي من هذه السبعة الأشواط خلاص يغطي كتفه الأيمن، خلاص ما يكشف عن كتفه بعد ذلك بعد الانتهاء من الطواف، لأنه بيصلي بعد ذلك خلف مقام إبراهيم. فبعد ما ينتهي من الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان، يقرأ فيه بسورتين قل يا الكافرون قل هو الله أحد. ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم. ومن ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام وطعم. ومن ورد في فضل حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له،

القيم: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا، ماء مبارك فيشربه وينوي ما شاء ولو أن

0: السعي. والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، سبعة أشواط يبدأ بالصفا، وهذا كذلك يقتضي كثير ممن يدمون الحج والعمرة، فيبدأ بعضهم من المروة، وهذا قد يحصل به يعني إخلال بالحج أو بالعمرة، فلا بد أن يتأكد أنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وكيف يحسب من الصفا إلى المروة؟ هذه شوط، ومن المروة إلى الصفا هذه شوط، فذهاب شوط ورجوعه شوط. إذا دنا من الصفا للبدء في السعي يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، ويكون السعي في كل شوط يسرع بين العلمين الأخضرين، وهذا الرجال. وإذا رقى على الصفا يستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ما يقول هذا الذكر يدعو، يفعل ذلك ثلاث مرات، وهذا بخلاف كثير من الناس تجدهم يعني يرفع يديه كأنه يشير إلى الكعبة، لا، وإنما ترفع يديك على هيئة الدعاء وتقول هذا الذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعده، ثم بيعيد هذا الذكر، الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو ثم يعيد هذا الذكر. ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، فلو أحدث لا يشترط، فطوافه يكون صحيح، وإنما الطهارة فقط في الطواف بالبيت. وفق الله جميعا برضا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي يتلو علينا سورة الصافات.

يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: إليك.
1: مستمعين الأعزاء، جعل الله لعباده في أيامه أعيادا ومواسم يتذكرون فيها نعماءه ويشكرون آلاءه ويحمدونه أثناءه على توفيقه لهم في ميادين الطاعة والعمل الصالح. والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هي أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة وتأليف قلوبها وتوحيدها في وجهتها وطريقتها وحركاتها وسكناتها وآلامها وآمالها والتسامي نحو الوحدة التي يريد الله لعباده وأوليائه أن تكون متحققة فيهم على الدوام، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما يريد سبحانه لهذه الأمة أن تكون متكافلة متضامنة تبدو كتلة واحدة إذا تحركت بأجمعها، لأن كل جزء منها ملتئم مع بقية الأجزاء ومرتبط بها. ومن هنا صور الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الصورة الرائعة فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحتى نفهم أعزائنا فلسفة الحج، شرع الله الحج ليكون رحلة خالصة مخلصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة والإقبال بها على طاعة الرحمن. ولذلك كان في الحج انتقال وارتحال وإعداد للزاد واحتمال لمشاق السفر وتغير الأجواء وتجرد من متاع الحياة حتى في الثياب المألوفة والملابس المعروفة، وإقبال على الله بالحس والنفس والعمل والقول والذكر والفكر. فشعار المسلم منذ إحرامه هو نداؤه ودعاؤه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك كان من أول ما يلزم للحج هو النية الطاهرة الصادقة التي يعزم فيها المسلم على الرحيل إلى ربه بنفس مؤمنة وذات تائبة وهمة معرضة عن الشهوات والملذات، مقبلة على الطاعات والقربات، لأنه سيحل ضيفا على ربه عز وجل حول بيته الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. كما شرع الله الحج ليعلم عباده كيف يترفعون عن الأحقاد والأضغان ويتناسون الشحناء والبغضاء ويزهقون روح الخصومة والمعاداة. ولذلك جعل الله موسم الحج فرصة للإخاء والصفاء والتنزه عن الخلاف والاعتساف حتى في الكلام والحوار والتطهر من كل أسباب التمرد والانحراف. ولذلك يقول أصدق القائلين سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن

0: فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الرعد. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فيكم هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول واحد كان ممسوس وشفاه الله عز وجل، ولكن عندما يريد قراءة أو حفظ القرآن الكريم يجد كراهية في نفسه لهذا الأمر، فبماذا تنصحونه؟
2: نعم، الحمد لله رب العالمين. مسألة أنه كان ممسوس وكذا إلى آخره، هذا كله يحتاج طبعا إلى دليل.
1: نعم.
2: وأكثر الناس بهم أوهام، فيه وهم، وبسبب الوسواس وبسبب تشخيص الغير سليم من يلجؤون إلى أشخاص معينين فيوهمون أنه مسحور، ويوهمون أنه معيون، ويوهمون أنه فيه مس، ويوهمون أن فيه من الجن، وفيه وربما ليس كذلك.
1: نعم.
2: فتسيطر عليه الأوهام وهو ليس فيه مس وليس فيه شيء من ذلك. على كل هذا الإنسان عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. شوف، إذا كان هو مواظب على الصلوات الخمس وخاصة ابتداء من صلاة الفجر،
1: نعم،
2: ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله، من صلى الفجر بنية خالصة لله فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، في رعاية الله.
1: الله أكبر.
2: في حماية من الله. وين يصل له جن ولا إنس ولا من يقدر عليه؟
1: سبحانك.
2: لو واحد من البشر دخل في حماية السلطان، في حماية زعيم، في حماية حزب سياسي قوي كما في بعض البلدان،
1: الله،
2: أحد يقدر يجيسه؟
1: مستحيل.
2: هل يستطيع أحد أن يمسه؟
1: لا.
2: لا، يقول فلان في حماية الحاكم، فلان في حماية زعيم القبيلة، فلان في حماية، ما أحد يستطيع. فما بالك بأن يكون الإنسان في حماية رب العالمين
1: سبحانه وتعالى. نعم.
2: ثم أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، وهو يقرأ القرآن إن رأى نفسه مثلا متضايق كذا ليستمر، لتكون لديه إرادة، يلزم نفسه ويستمر، ولتكن لديه يعني إرادة قوية، مستعينا بالله، متوكلا على الله تبارك وتعالى في البداية بالضايق،
1: تعود النفس.
2: ما يبي كان يقرأ بالضايق يحس بضيق في
1: نعم.
2: استمر، كما يحصل للإنسان المريض عندما يؤتى له بدواء مر،
1: صح،
2: علقم، يقال له اشرب،
1: ما
2: يشرب، ما يستطيع، يقول له اشرب فيه شفاء، يشرب مرة مرتين، ثاني يوم لا صار عنده أهون، ثالث يوم عنده عادي أنه يشرب هذا الدواء المر والدواء، وهكذا. وكما ذكرت في سؤالي أو في إجابتي للسائلة التي سألت منذ قليل فيما يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء، وعد من الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء بعض الأشخاص لأحد الصالحين قال ادعو الله لي، قال يا أخي روح ادعو لنفسك، أما سمعت الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر،
1: أنت دعوتك
2: إذا استجابة. أنت الآن أنت المضطر،
1: الله،
2: تيدد صرك عتين، وأقرب ما يكون العمر ربي وهو ساجد.
1: نعم.
2: ولا تغفل خاصة في الثلث الأخير من الليل، الوقت هذا العظيم الفضيل،
1: نعم،
2: وقت التنزل الإلهي.

0: الله الرباني.
1: نعم.
0: ادعو الله تبارك وتعالى وسهام الليل لا تخطيه.
1: الله أكبر.
0: سهام الليل لا تخطيه.
1: نعم.
0: وبعيد في ذاك الوقت في الليل.
1: نعم.
0: بعيد ما حد يدري عنه. بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن حظوظ النفس.
1: سبحان الله.
0: فيصلي ما كتب الله عز وجل له ويدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء في الصلاة في السجود أو خارج الصلاة.
1: نعم.
0: بقلب خاشع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، فليبشر.
1: نعم.
0: فليبشر بالفرج وليبشر بالشفاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فعلا ينقصنا هذا التدبر وهذا الاستشعار.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ. بسم

ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة سبأ.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم في رحاب آيات الحج، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
3: الحمد لله جعل البيت مثابة للناس وأمنا، ورفع قدره حسا ومعنى، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، تتوق النفوس وتتعلق القلوب ببيت الله، وها نحن في أشهر الحج. في هذه الأشهر نقف مع هذا الركن العظيم، ونقف مع آيات من كتاب الله عز وجل تبين فرضية الحج وقصة الحج والحكمة من الحج وأداب الحج وأعمال الحج. هذه الآيات نعيش معها ومع معانيها التي تعود علينا بهدايات قرآنية في حياتنا اليومية. نعيش مع البداية الأولى حيث

يرتفع البناء ويصدع نداء الخليل خليل الرحمن، وتستجيب القلوب منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. حديثنا مع المعاني التي تحيط بهذه الرحلة المباركة، رحلة الحج. وتعالوا إلى هذا المشهد مع البدايات. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم يترك ولده وزوجه بواد غير ذي زرع، تمضي السنوات، ثم يأمره الله سبحانه وتعالى ببناء البيت. يعود إلى إسماعيل فيقول له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. وانظر إلى جواب الابن البار الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، قال: فاصنع ما أمرك ربك. الأمر ليس بسهل، قد يتعلق أمر الأمر به أو ببدنه. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. وانظر إلى خطاب الوالد لولده: هل تعينني؟ قال: نعم أعينك. الولد يقول: قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة عما حولها. عند ذلك شرعوا بهذا البناء العظيم، ببناء بيت الله الذي يقصده الناس من كل مكان. إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يضع ويبني، حتى إذا ارتفع البناء وضع الحجر المعروف اليوم مقام إبراهيم ليتم هذا العمل. فماذا يقول الولد مع والده في هذا الأمر الخاص، في مشروع عظيم، في عبادة وقربة، في أجور كبيرة لم يغتر بهذا العمل، بل قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا أيها الإخوة القبول، قبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين، هذا شأن الصالحين، يتقربون الله بأقوال وأفعال، بصلوات وصدقات وصلات. ثم يقول الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة ألا تقبل، أنهم إلى ربهم راجعون. فلا يكن همك فقط أن تعمل، بل همك الأعظم كيف يقبل هذا العمل، كيف تخلص فيه، كيف تتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعود أثر هذا العمل عليك. كانوا يجتهدون في العبادة ويجتهدون في سؤال الله عز وجل قبول هذه العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ونستوقف مع هذا البيت بعد البناء، ما هو سر انجذاب الناس إليه على اختلافهم، اختلاف بلدانهم ولغاتهم وحضاراتهم؟ يقول الله سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. البيت يعني الكعبة، مكة، فليعبد رب هذا البيت. ومثابة يعني يثوبون، يرجعون إليه مرة بعد أخرى دون شبع منه. فإن الله غرس محبة البيت في قلوب الناس، كلما رحلت عنه تشعر بانجذاب، تريد أن ترجع مرة بعد مرة، وتكرارهم لذلك قرب الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحج المبرور ثواب إلا الجنة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي آمنا، وهو مكة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام الحجر الذي وقف عليه كان قريبا من الكعبة، أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة خلفه وعدم التحرج من ذلك، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة لمن بعده إذا طاف بالبيت سبعا أن يصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر له. ثم قال الله: وعهدنا إلى إبراهيم. أمر خاص وعهد إليهما بعد الأمر بالبناء بالطهارة، أن طهرا. وما أجمل هذا الأمر ولطيف هذا التوجيه، قبل دعوة الناس للعبادة لابد من الطهارة من جميع الأدناس الحسية والمعنوية، طهارة القلب وطهارة البدن. العبادة تحتاج إلى طهارة، إذا أردت أن تصلي لابد أن تطهر وتخلص نيتك وتطهر نفسك. إذا قمت إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وكذلك طهارة المكان كما يطهر البيت، وقد قاموا بهذا العمل العظيم. كذلك طهارة بيوت الله سبحانه وتعالى، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وأن تطيب، أن طهر بيته. لماذا ولمن؟ وهو بيت الله سبحانه وتعالى، وإضافة تشريف للطائفين الذين يطوفون بهذا البيت تعظيما وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والعاكفين من أهل مكة
والملازمين

0: المسجد لعبادة الله والركع السجود يعني للمصلين. في هذه الآيات من الفوائد التي نعيش في رحابها: أولا الاستسلام المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى، بناء الكعبة في هذا المكان، ترك الوالد لولده وزوجه طاعة لله سبحانه وتعالى، فالحكمة والمصلحة في الاستسلام لأمر الله. كذلك أيها المسلم، إذا قدمت عبادة تقربت الله بقربة، بكلمة، بعمل، احرص على قبول العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولنستشعر أيضا جميعا شرف خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى. قام بهذه المهمة العظيمة نبي كريم خليل الرحمن وولده إسماعيل، وكذلك كل من يتصدى اليوم ببناء المساجد، بتطهير المساجد، بالعناية بالمساجد، يقومون بخدمة عظيمة. وفي الآيات تعاون الأسرة الواحدة على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعاون الولد مع والده والوالد مع ولده والزوج مع الزوج في مشاريع خيرية: حفر آبار، بناء مساجد، تعليم ناس، تعليم العموم، بناء مدارس. تعاونوا على الخير، تعاونوا على طاعة الله، تعاونوا على الصلاة، تعاونوا على الصدقة. وفي الآية أيضا تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى. هذه هي البدايات أيها الإخوة، تتعلم طريق الإخلاص والامتثال وتعظيم شعائر الله والافتقار إليه في قبول العمل. فليس الشأن أن تبدأ، ولكن الشأن أن نختم بالقبول. فلنجتهد في أعمالنا ولنحسن نياتنا ولنكثر من الدعاء: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلنا من المنقادين لأمرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج في حجهم وأن يرجعهم إلى ديارهم وقد أدوا هذه العبادة بما أمرهم به سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج في رحاب آيات الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر له من سورة الزمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

فأنساه فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أم

الْعَذَابِ. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقوا.

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد

سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟

ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

تضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده

القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم.

أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

تغريدات أسرية. أخي الكريم، كن لزوجتك سندا وعضدا ودفءا وحنانا، فهي تنظر لك اختصارا لكل الرجال. تغريدات أسرية.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج

جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

الأحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم

يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا

يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك

كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا

أبدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَ

إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبرح

له في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني

السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

أوكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة، فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية، وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع.

0: فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الأكارم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، ما يتيسر له من سورة يوسف.

قت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

0: تلاوة مباركة عطرة من سورة يوسف تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأحزاب.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأحزاب. موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق.

وحفظ الحقوق والكرامات، وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم عقدهم في رحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق، كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء، الحديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم، وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها. وكما أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى، ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين لإحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق كالصبر والعفو والتسامح

وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات. فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعته، فيترك كل ذلك لينتقل إلى بيئة مغايرة كل ما فيها يذكر بالله ويعين على طاعته، فلا يرجع الحاج إلى بيئته الأولى إلا وقد صفت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه ولانت جوارحه وصلحت أحواله بإذن الله. كما أن من أسرار الحج البديعة أنه يغير الكثير من القناعات السلبية ويصحح الكثير من الآراء الخاطئة. ففي الحج يتعلم المسلم أن كثيرا مما تعود عليه الإنسان وألفه من زخارف الدنيا وزينتها وكان يراه ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه، أنه ليس كذلك، وأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان يراها صعبة الأداء أنها ليست كذلك.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كُريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة

0: أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات. جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. الحج رحلة قدسية مباركة تتضاعف فيها الأجور أضعافا كثيرة. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وفي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الحج: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعها إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير يوم طلعت فيه الشمس أيها الأحبة يوم عرفات، يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى، ارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة. وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرف يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف، وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف. واليوم عرفة فضل عظيم أيها الأحبة الكرام، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله،

وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء.

إن عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: يقول الله جل في علاه في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو النداء الأعظم من الله الواحد الأحد إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم لتؤدي هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام منذ ما قام إمام التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء البيت العتيق، يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليه السلام وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أكمل البناء وصعدت الكعبة في السماء، قال إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل: يا رب، ماذا أفعل الآن؟ قال: اصعد على جبل أبي قبيس، وهو أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال: يا رب، ماذا أقول؟ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا عباد الله، أيها الناس، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق. فأسمع الله دعوته نطفا في الأرحام، أسمع دعوته الأحياء والأموات، أسمع دعوته كل الكائنات. فأقبل الموحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البشرية كلها تلبي، الأرض تلبي، السماء تلبي، الدنيا كلها تلبي. ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين. لذا أيها الأحبة الكرام، إن فريضة الحج ليست مجرد عبادة أو أداء لركن وحسب، بل إن فترة الحج أشبه بدورة تدريبية مكثفة يمكن لمن دخل فيها أن يحقق تنمية لذاته وتهذيبا لسلوكه، حيث يأتي الحاج لأداء هذا النسك وله سلوكيات معينة في التعامل مع الآخرين، فمنهم المتعالي، ومنهم المجادل، ومنهم الانطوائي، ومنهم المتمرد، ومنهم الحليم الكريم طيب النفس، وغير ذلك من السلوكيات. وبدون مؤثرات قوية على أصحاب السلوكيات السلبية لن تصبح إيجابية بشكل مفاجئ، كما أن أصحاب السلوكيات الإيجابية قد تتأثر بطريقة تعامل السلبيين ممن يستفزون الحليم ويغيرون طيب النفوس. إذا لم يكن هناك مؤثرات قوية أيضا تعينهم على الحفاظ على إيجابيتهم. لأجل ذلك كان الأثر الكبير لفريضة الحج في التغيير والبناء التنموي للإنسان، لسيما حينما يقرر القرآن ذلك الأثر العظيم بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.

سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ أسامة الصافي.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

0: والزبر
1: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا

إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى

شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب.

بك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي سورة النحل. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الشعراء. بسم

0: مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة من سورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورتي الفاتحة والبقرة من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.

0: اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة لسورة التوبة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.